0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Kamu lagi dengerin PDFM Gor Gor Gorontalo.